نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

علقت دقني ورشيت ريحة، لبست بإجري وشلحت العباية، القميص المكوي وأجدى البنطلون، لبست وانزرعت قدام المراية، فحصت الورق وحمد حالي طلعت. بدك تروح لوين؟ بدك تروح لوين؟ فيش طلعة من البيت. بدك تروح لوين؟ بدك تروح لوين؟ في الأوضة لفيت. أنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين، صابوني لفت ورقة وليت.

نقطي طريق قصيري بس حالسة كتير طويلة كل كل خطوة تاني مدبقة بالأرض بركي بركي اتنازل وروح يعني خلاص طيب اللي